مش حدا عادي. اخترت تكون حدا عنده أحلام وطموحات وبده يعيش عشانها وبده يحققها ليقدر يعيش. بيأذيهم فبيأذوك. بحاولوا قد ما يقدروا انهم يحطوك. توصل لمرحلة بتحكي معقول كان حلمي غلطة، معقول انا غلطت لما طلعت عن القاعدة ورفضت.

0: إيمانك بأحلامك وبقدراتك هو الشيء الوحيد اللي حيرد عليك.
1: أحلامك
0: رح يحكي لك الغلطة الوحيدة اللي عملتها هو إنك سمعتهم.
1: أحلامك
0: غلطتك الوحيدة هو إنك تأثرت بكلامهم. حكمة تحكي أنت حر ما لم تضر. طالما أنت ما بتعمل شي غلط وما بتضر حدا فأنت حر. أي حدا ما حبه الشي اللي بتعمله طلعه من حياتك. وقف حلمك وطريقك وحياتك عشانك. ما رح توقف حياتك لو هو طلع منها.